لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة.

0: دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين في أم على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفن.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، مكفن بنضح الجود للمال بالذار.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك.
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الضربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 ل5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
1: أيوة، غدا وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة وأشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: بعد العصر.
1: الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا في هذه الحلقة الجديدة من بعد العصر، ومواضيع ولا أحلى أكيد بصحبتكم في هذه العصرية الحلوة. ومساء الخير فاطمة.
2: مساء الخير نيلة، ونمسي عليكم مستمعينا وأحبتنا، ويا هلا فيكم في لقائنا اليومي من برنامج بعد العصر. نطرح مواضيع ونناقشها معاكم على الهواء، وإحنا سعيدين بالتواصل معاكم.
1: أكيد دائما ما نسعد بالتواصل مع كل من يسمعنا في برنامج بعد العصر. واليوم يمكن فاطمة موضوعنا جميل وشيق. أكيد إحنا يعني نحاول دائما ما نطرح مواضيع نسمع فيها آراء مختلفة. تحديدا اليوم بنتكلم عن أحد الفنون اللي المفترض مع هذا الوقت والتطور اللي نعيشه و توسع دائرة معارفنا الاجتماعية، صرنا نعاش

0: يبشر كثير من الناس، وكل واحد فينا يأتي من بيئة بأفكار ومعتقدات مختلفة قد تتضرر أحيانا، لكن من الضروري أنك ما توقف عند كل شيء حتى تمضي في طريقك. إذن إحنا اليوم نتكلم عن فن التغافل، أو مثل ما إحنا نقول طوف
1: طنش
0: خلاص. يعني لا تشيل هم، لا تقعد تركز هذا قال لي هذا سوالي، لأنه ممكن فعلا يعني هذه الطريقة تتعبك قبل لا تتعب الآخرين.
1: صحيح. في حلقة اليوم مستمعينا بالفعل موضوعنا اللي هو فن التغافل يحمل بعد يخص حياتنا وتصوراتنا، يعلمنا شلون نتعايش بصورة أفضل نفسيا واجتماعيا. يا ترى وين مفهوم التغافل أو ثقافة التغافل وينها عن قاموسنا اليومي في تعاملاتنا وعلاقاتنا الإنسانية؟ وقبل ما ندش نقدم لكم مستمعينا ندش في الموضوع، نقدم لكم أحلى التحية من فريق الإعداد والتقديم نيلة الروعي، فاطمة محمد، ومن الإخراج الزميلة فايزة عبدو.
0: أكيد نحب نذكركم تواصلكم على 1-74-55-56، نسعد باتصالاتكم وسمع آرائكم في موضوع التغافل. خلكم ويانا، يا ترى أنتم من الأشخاص اللي عندكم المقدرة تتغافلون، أم تحبون توقفون عن كل شيء وتحسبون الطرف الثاني؟

أو تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا، خلك معانا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العام.

0: يا مساء الخير على كل من يسمعنا. يعني يمكن احنا بس يصير فاصل دائما نسولف في الموضوع. فاطمة تمر علينا وايد مواقف نكون احنا مضطرين فعلا ان نطوف، خصوصا مرات يعني العلاقة تحكم، احيانا طبيعة العمل هي اللي تحكم. تحاول انت قد ما تقدر تضبط افكارك، تضبط اعصابك، تحاول انك ما يعني ما تطلع منك شخصية ثانية.
1: صح،
0: هذا مثل اللي يعصبون ويقول لا تشوف وجهه،
1: لا تشوف بالفعل.
0: لكن صدق موضوع اللي يتغافل يعني يكون فعلا كله مغيظه.
1: صح، يعني هو بعد ليش انا يعني في اعتقادي ان اطلقوا عليه ثقافه نيله، لان الواحد ممكن انه هو يكتسبه بال يعني بالتكرار بالتعلم.
0: أي،
1: يعني مثلا صادت موقف، اوكي فقدتي اعصابك وسويتي السالفه كبيره وما طنشتي وهلون بعدين ثقفتي روحك.
0: إيه؟
1: قلتي مثلا ردة فعلي كان وايد مبالغ فيها، خلنا أنا بعد إذا صادني موقف خلي شوية أحاسب. لازم الواحد يسأل نفسه، يعني أنا إذا عصبت وعلى شيء طبعا تافه، إحنا ما نتحدث مستمعينا عن الأشياء اللي يكون فيها تنازل عن حق، أو مثلا الواحد يمس كرامته، يعني الشيء اللي صار يمس كرامته، لكن يعني الأشياء الهفوات يعني نفس ما نقول إحنا عنها
0: اللي أنت تقدر يعني تقدر تعديها وتقدر تطوفها،
1: سامح يعني التغافل.
0: صدقين فاطمة، يعني مرات مو عشان اللي قدامك، مو بس عشانه، يعني مهما كان يعني عزيز، وأكيد الناس اللي حوالينا ونتعامل معاهم عزيزين علينا، مهما كانت هذه المعزة وتمنى هذه الرابطة، إلا أن عشان نفسك.
1: صح،
0: مرات الواحد يعني يرجع بيته هو نفسه مضايق، مو عارف ينام، مو عارف ياكل، مو عارف يمارس حياته طبيعي،
1: ويمكن الطرف الثاني يعني عادي يمارس
0: حياته طبيعي. صح، ويمكن الاثنين مضايقين والموقف ما يستدعي. صح، اساسا فمن الاساس ليش تضايق نفسك؟ انت تقدر تحط حدود وترسم خطوطك الخاصه وتعلم الناس ان هذه شخصيتي وهذه كياني، ولكن بالهدوء. يعني
1: صح،
0: قد ما تقدر لما يعني يندفع الموج وبياخذك على مشكلة، أنت هني هذا وقته أنك تتغافل،
1: أن أنت تتغافى عشان نعم صحتك وراحتك النفسية فعلا.
0: صحيح.
1: إذن مستمعين ما زلنا معاكم، ويسعدنا أن احنا نستقبل اتصالاتكم. شاركونا وجهات نظركم حول فن التغافل. هل احنا واعيين وفاهمين بالفعل معنى التغافل؟ هل التغافل هو فعلا سلوك إيجابي ويحتاج أن احنا نستخدمه في كل المواقف؟ وشلون ممكن أنه يساهم نيلة في إصلاح علاقاتنا الإنسانية؟ نستقبل معاكم أول مشاركة على 1-7-4-5-2-5-2-6، ومعنا عايدة.
0: مساء الخير عايدة.
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا، حيا الله عايدة.
2: شلونكم؟ عساكم طيبين.
0: الله يسلمك،
1: شلونك؟
2: موضوعكم جدا جدا جميل.
0: يا سلام على العايدة،
2: عندك حكي وايد الوقت، يعني نحتاج له الصراحة.
0: صح صح، وايد نحتاج. قولي لي عايدة، انت من الناس اللي عندهم القدرة انهم يطوفون او يكون عندهم هذا فن التغافل؟ خلاص صار اللي صار، ما راح ارد ولا احرق اعصابي ولا غيره.
2: شوفي عمري، بقول لك أول شيء شنو هو التغافل.
0: قولي.
2: هو شيء انقال بس مو معناته أنت ما تعرفينه، ومو كل شيء يستحق أن أنت تردين عليه. بما معناه، شخص جرحت، شخص جرحت وأنت تغافلتي عني، يعني ما فتحتي له موضوع ليش أنت جرحتني وليش قلت كذا وكذا، تعطينا فرصة أنه يصلح من نفسه. تشوفينه إيه كلمك، يشوفك أنت طبيعية، ما يعني ما تناقضتي معاه ولا ما قلتي له شيء. هني يفكر يقول ترى هذا الإنسان ما كان يبي يخسرني وعطاني شانس أن أنا أصلح من نفسي. هذه معناته التغافل.

0: او انه تشوفين انه ما يصلح يعني ما يسوى ناس عزيزه عليك انك انت يعني تماطلين معاها عشان توصل حق مشكله وانت شاريه راحتك. في زمن الناس وايد صارت تزعل.
1: صح، الناس صارت حساسة بزيادة. زين عايدة، أنا عندي سؤال، لما إحنا يعني نتبع السياسة اللي أنت تقولين عنها وخلاص يعني ما نحاسب هذا الشخص قال كلمة ضايق، على طول رجعنا معاه طبيعي لأن هذا الشخص إحنا أساسا يعني علاقتنا معاه قوية ونبي نحافظ عليها، ما بعد ذلك عايدة إذا تكرر هذا التصرف مرة ومرتين وثلاث لأن فلان يسكت، هذا فلان متعود يطوف فعادي يعني بقول اللي بخاطري، ممكن يصير كذي الناس تستسهلك يعني؟
0: شوفي عمري بقول لك هو التغافل يصير مرة يعني نفس التسامح يصير مرة مرتين
1: ايه؟
0: بس بعدين انت تقولين حق الشخص ترى انا تغافلت عنك انا غضيت يعني
1: ترى زوتها
0: الكلام اللي قلته قلته لي بس
1: ايه؟
0: بس لازم في حدود تكون يعني الاحترام لازم يكون موجود في النهاية ترى صح. الإنسان اللي يجرحك وأنت تتغافل عنه معناته أنت المحترم أو غير محترم لأنه هو يعني حاول أنه هو يجرحك وأنت طيب معاه.
2: صح يعني لازم نحط فرق،
0: ما أساء لك.
2: لأن لازم نحط فرق يعني نفس ما تقولين عايدة بين التغافل وبين أن الشخص هو يكون مغفل يعني يدري، الشخص اللي يتغافل هو يدري باللي صار واختار انه هو يشتري راحته النفسيه ويسامح ويطنش، لكنه لا يستغل الطرف الثاني ويخليه في خانه المغفلين يقول هذه انا وايد غلط عليه ويمشي ويعدي. يعني في فرق صح لما الواحد يكون هو عارف وبالغلط اللي ياله وطوفه.
0: عمري المغفل هو يعني يعتبر مثل الساذج، عرفتي يعني كأنه ينظر بس هو ما يدري من طيبته ما يعرف انه هو قاعد ينظر.
2: صح صح صح، يعني المتغافل يفهم.
0: أنا يعني من وجهة نظري أشوف أن الإنسان يحتاج أنه هو يتغافل، لأن التغافل يخليك أنت أصلاً تشتري راحة نفسك.
1: صحيح، صحيح.
0: أحياناً أنت تعرفين الحقيقة بس مو مستعدة أن أنت تتعاملين معاها، يعني
1: تخوض نقاش وجدل
0: بس مو مستعدة أن أنت تضيعين وقتك.
1: صح صح، كلامك يا عايده
2: عدل. شكرا لك يا عايده، احنا سعيدين بالتواصل وياك.
0: حياك
2: خليك دائما معنا ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.
1: اكيد مستمعين احنا مكملين معاكم على 1-7-4-5-2-5-6 وموضوعنا اليوم التغافل. يمكن يعني احنا دائما اتصالات المستمعين تفتح علينا بعض الاضاءات وكلام عايده يخلينا نفكر هل الموضوع يستحق ان انا
2: صح
1: أدش في جدل وصدام وكلام طويل وقلت لك والمرة اللي فاتت صار كذي وقبلها صار كذي وأنا مرة فوت لك ومرة أنت فوت لي، لأن أنت بس تحاسب اللي قدامك راح تدخل في هذه المتاهات.
2: نعم،
1: وقد يعني إحنا صج نقع في حيرة إني هل أحاسبه ولا أخليه ممكن التصرف يتكرر مرتين وثلاث وأربع.
2: صح، إحنا يعني بالفعل نيلة لما نختار أن إحنا نتغافل عن كلمة إن قالت لنا أو مثلا هفوة طلعت من شخص يعني علينا، مو معناته أن إحنا متساهلين أو يعني بعضهم يصيرون يوصلون لمرحلة أنهم يكونون مغفلين.
1: صح،
2: ونفس ما قلنا إحنا ترى في فرق بين لما الإنسان يكون هو يدري أن ذي الشخص غلط عليه لكن أنه هو اختار أنه يتصرف بحكمة، أنه هو يسيطر على مشاعره ويطوف علشان تمشي الحياة نفس ما يقولون.
1: بالضبط.
2: أما المغفل أنا عندي أنه هو ما قاعد يفهم أن ذي الشخص أصلا من الأساس غلط عليه ولا ينتبه.
1: إيه إن شاء الله ما حد يكون في هذه الحالة أبدا. ونتوقع اليوم في هذا الوعي الكافي للإنسان يعني مدرك لأي تصرف يتلقى شنو أثره على راحته النفسية، خصوصا نحن اليوم يعني الثقافة النفسية والصحة النفسية صارت مهمة بالدرجة الأولى حق الإنسان، فكل واحد واعي أكيد شنو قاعد يصير معاه، ولما يطوف فاطمة يطوف لأن فعلا هذا الشخص عزيز عليه، لأنه فعلا يخاف هذه العلاقة تنتهي بطريقة مو حلوة، يفوت بس هو منتبه وبمزاجه. أكيد
2: صح.
1: احنا مكملين معكم مستمعينا، فوت طنش أو تغافل شنو ما كان المصطلح، هذا موضوعنا اليوم. يا ترى شنو السياسة أو الثقافة اللي تستخدمونها في مثل هذه الظروف، تحاسبون ولا تتراجعون وتقولون نحفظ العلاقة أحسن؟ سمعينا يا فايزة.

0: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر
1: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معاكم في برنامج بعد العصر من بحرين FM. موضوع اليوم حابين نسمع تجاربكم فيه عن مفهوم التغافل، ونتعرف على آرائكم والمواقف يمكن اللي صارت معاكم وتجاربكم عن طريق التواصل معنا عبر هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6. وحيا الله مشاركات الجميع. إذن نيلة، صادتش هاللون موقف تغافلتي عنه مرة مرتين أو؟
2: يعني أكيد الواحد يصادف فاطمة. أنا يعني من الناس اللي أفضل أني أتغافل بدل لا أواجه. يعني لأن مرات يعني أنت بس تفكرين في أبعاد المواجهة تقولين يعني ما يستاهل الموضوع، وأحياناً أنت تلقيتش للشيء قبل لا تعطين ردة فعل عليك، وايد أخف من ردة الفعل اللي بتحطين فيها طاقة وجهد وعصبية.
1: صح.
2: فتفضلين إنك تحطين نقطة. ومتى تتدربين على كذي؟ لما تكونين مريتي وأنت في عمر أصغر بمواجهات ما كان منها منفعة ولا فايدة،
1: بالعكس يعني
2: خساراتها أكثر من أرباحها.
1: ولازم بعد في نقطة نعرفها نيلة، لازم نعرف إن إحنا كبشر بيننا وبين الناس اللي تربطنا العلاقات يعني ما تخلو من الأخطاء.
2: بالضبط.
1: في النهاية إحنا ممكن حتى إحنا ترى تطلع منا هفوة أو زلة. صح. أو يعني غلطة يعني تجاه شخص ما. فالترقيق في كل شيء ما يعني إيش بيسوي، بيخلي الموضوع يصير أكبر. المشكلة تصير أكبر، ردة الفعل مني ومن الشخص الطرف الثاني وبعد منه وصوبي. فيعني
2: والإنسان شلون يفكر فاطمة؟ يعني هذا يخفف عليك أنت لما يصير موقف مو حلو، قول يمكن مو قصده. يعني فرض حسن النية. أيوة. يريح لك بالك. نعم. وقلبك. يمكن مو قصده، يمكن هو اليوم متنرفز.
1: صح.
2: يمكن معصب، الله أعلم شنو واجه في بيته.
1: صحيح.
2: ويوم كان الشغل وطلع منه هذا الشيء.
1: أو
2: العكس، مرات الواحد صادم موقف في الشغل ويطلع غيظه في البيت.
1: كل شيء يصير في العلاقات الإنسانية.
2: بالضبط.
1: في النهاية إحنا بشر، لكن مستمعين إحنا اللي نحب نوضح لكم إن دائما اختاروا البديل الآمن نسبيا على الحفاظ على علاقاتنا هو التغافل عن صغائر الأمور. أعتقد عندنا اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. مساء الخير
2: نسرين. مساء الخير. مرحبا نسرين.
1: يا هلا نسرين، سمعينا؟
2: مرحبا نسرين. طيب على ما فايزة جهز الاتصال، السؤال اللي يعني يطرح نفسه من بين عدة محاور، هل أنت لما تتغافل هذا يعتبر عدم مواجهة مع المشكلة ذاتها؟ وكأن المشكلة موجودة، خصوصا أن هذا الشخص قد يكون له موقع رئيسي في حياتي.
1: صح.
2: هذا الشخص موجود دائما في حياتي، تأثيره مباشر. فلما أتغافل أكون خليت المشكلة موجودة دون حل.
1: صحيح.
2: عرفتي فاطمة، مرات أنت تقول أنا بتغافل وفوت، بس يصير مرتين وثلاث وأربع، الإنسان ينهك أحيانا من تلقي بعض خلنا نقول سوء الفهم أو الصدمات اللي تعكر لنفسيته.
1: صح.
2: فأنت تقول أنا إش كثر بتغافل.
1: أيوة. وهني لازم نيلة نسأل روحنا سؤال، متى إحنا نتغافل ومتى نواجه.
2: صح.
1: يعني نتغافل لما يكون الموقف اللي بدر من هذا الشخص، يعني أي شخص، من دائرة علاقاتنا، من بيتنا، من أهلنا، من يعني أصدقائنا. لازم نعرف أنه هذا الشيء نفس ما قلتي، نفرض أنه هو ما قصد هذا الشيء. لما ندرك أن مثلا الشخص ذي لو ردينا عليه لا، هني المشكلة راح تكبر. لما نختار راحتنا النفسية نتجاوز، لكن

0: متى نواجه لما يعني نشوف ان الخطأ اللي قاعد يصير في حقنا نفس ما قلتي يتكرر
1: مقصود
0: لما ايوه لما الطرف الثاني يستغل سكوتنا، وبالتالي هذا الشيء راح يشجعه على الاستمرار في الخطأ.
1: والله انت فاطمه تقولين نتواجه وانا احس ان
0: ما تبي
1: من الحين تعبانه مرات المواجهه كلها حلبة مصارعه يعني، لكن يعني بالكلام
0: بس بعد ترى نيلة إذا إحنا بعد وايد وايد تغافلنا وذي الشخص كرر ترى بعد بيراكم في نفسنا غضب بيراكم بيصير تراكمات في نفسنا. لكن طبعا إحنا ما نقول إنه يعني مع كل شيء لا روح واجه، ولكن يعني يختار الواحد الأشياء اللي ممكن يطوفها نفس ما قلت لك ما فيه تعدي على حق من حقوقي يدش في دائرة الظلم مثلا يتعدى على كرامتي ممكن الأشياء هذه
1: مرات في أشياء يستاهل واحد يوقف
0: أيوة.
1: والله فاطمة يعني كلامنا ذكرني يعني بفترة كذي يعني كنا صغار طبعا كان أنا أذكر في واحدة من الصديقات كان سياستها شنو إن هي تتغشمر معك، لكن هذه الغشمرة تكون وايد يعني حقيقية وقاسية عليك.
0: احنا نقول مزاح وطعن رماح.
1: بالضبط كذي، بالضبط كذي. تكون هي يعني حطتها في قالب الغشمرة، لكن هي قاصدة توصل لك شيء. نسرين جاهزة؟ مساء الخير نسرين.
2: يا هلا.
1: سامحينا نطرناك وايد، احنا خذتنا الهموم في موضوع.
2: لا بالعكس يا حبيبتي، احلى سوالف في سعد مساك وحبيبة قلبي.
1: يا هلا ومرحبا. اهلا يا نسرين، قولي لنا رايك في الموضوع.
2: موضوع شيق وكبير يعني لأكثر من جانب بالنسبة للتغافل، لأنه على حسب الناس اللي تتعامل معهم، حسب هم شو وضعهم في حياتك. في ناس القريبة، في الناس البعيدة، في الأبناء يعني في الأقربين الأهل، على حسب الشخص هو. أنا بالنسبة لأنه الذكاء، أنه التغافل بالنسبة لي هو ذكاء ونضج. يعني بعض الأحيان أنا يتوجه لي أنت ضعيفة شخصية ما عرفت تاخذي حقي أو أنه هذه الأمور. أنا بالنسبة لي راحتي النفسية أهم بكثير. لما الإنسان يخوض كثير من المعارك في الحياة ويوصل لمرحلة عمرية اللي هي النضج ما بعد المعركة، ويعرف أنه في خلايا دماغية تستحق أنه الإنسان يحافظ عليها فما يوقف عند كل شيء. وصلت لي في مقولة كثير بحبها، ليس الذكي من يعرف كل شيء، الذكي من يعرف ولا يستحق أنه الشخص الثاني أنك تبادر أو ترد عليه. التجاهل جدا مهم، وانك تشوف الخطأ وتفهم المقصد مو معناته انك انت غباء انك سكتت، بالعكس. الغباء انك تخوض معركة مع شخص وعقليته فيها نوع من الغباء، فهو قاعد يمشي معك على اساس انه يفرض، يعني هيفرض الشيء اللي هو يتوجه لك منه.
0: صحيح.
2: هذا الشيء بالنسبة لي يعني أن التغافل كثير تغافل عن بعض الأمور.
0: نعم، انت تختارين نسرين ان انت تتصرفين في هذه المواقف بحكمة، تحكمين عقلك ومشاعرك، ويعني ما تنجرفين وراء مثلا الغضب
1: وتترفع عن المواجهة.
0: نعم
1: نسرين.
0: نعم حلو.
2: أي في أترفع جدا، لأنه بشوف أنا من الأمانة أكون معك صادقة، أنا جدا عصبية للأمانة. فكي خسرت في المعركة القديمة، يعني المعركة القديمة من حياتي الحين عمري 42، خسرت كثير من خلايا الدماغية وما زلت أخسر.
0: نعم.
2: لأنه ما شاء الله
0: نعم.
2: عندي شباب مراهقين، ولابد بعض الأحيان تخوضين بعض المعارك مع أحد الأبناء.
0: نعم نعم.
2: ابنائك إنك تقعد تفهمينه، إنك تشرحي له، لكن الأشخاص الخارجيين لا، الواحد يحافظ يترك مسافات حدود.
0: نعم.
2: تجاهل، تحترم نفسك، أنت ما بتحترم الشخص الجاهل اللي داخل معك في هذه المعركة أو الحوار.
0: نعم.
2: لأنه حتى الأذى سبحان الله، الإنسان وصل لمرحلة أذى حتى العقل البشري بعض الأحيان ما يخطر على باله أنه هذه المرأة أو الرجل بشكل عام.
0: نعم.
2: وصل لأذى ما يخطر على البشرية، ولكنه خلاص اختار التغافل، اختار.
0: نعم.
2: ينسى، يتناسى، يتعايش مع الحياة.
0: واضح.
2: لأنه
0: واضح
2: احنا خلاص في محطة عبور في هذه الدنيا، في محطات ما تستحق أن ننزل فيها ثواني.
1: صحيح. احنا هذا اللي كنا نقول، يعني من الضروري الواحد يريح باله عشان نفسيته وصحته. نشكر لك اتصالك
0: وتواصلك معنا يا نسرين.
1: والله يعني هذه شجاعة من الإنسان أنه يكون عصبي ومع ذلك يضغط على أعصابه.
0: صحيح.
1: ويحكم عقله.
0: هني صح، هني بالفعل نقدر نقول أنه شوفي نسرين قبل كانت تقول أنا سويت، يعني كنت أمر بهاي المواقف.
1: أي.
0: ويعني شفت أنه أنا خسرانة، أخسر من صحتي، وأخسر أيضا الناس اللي كانوا يعني في محيط علاقاتي.
1: أي.
0: فهي شوي شوي عودت نفسها أنها تكتسب

0: ثقافة التغافل.
1: بالضبط،
0: حلوة مشاركتها ما شاء الله.
1: جدا يعني احنا اكيد مستمتعين ان احنا نسمع اراء الاخرين في هذا الموضوع، وحتى مثل ما قلتي فاطمة هي ثقافة لانها بالتعلم والاكتساب.
0: نعم.
1: والانسان كل ما فتح عقليته لهذا النوع من الوعي صار افضل وقادر انه يتغافل صراحة نحتاج
0: في هالدنيا وفي هالزمن.
1: قولي لي وين تحتاجين بالضبط؟ في أي موقع في الحياة؟
0: في وايد مواقع.
1: في كل المواقع.
0: في كل المواقع.
1: خلينا نسمع وياك فايزة شيء خفيف حلو ونرجع نكمل إن شاء الله.

0: ضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر شاركوا معانا على الرقم 174-5256. بعد العصر
1: أكيد إحنا معكم ما زلنا متواصلين على 93.3 وبرنامج بعد العصر. حلقة اليوم يعني كذي صاعد نازل،
2: أي صح،
1: حسين فيها مد وجزر واختلاف الآراء.
2: نعم،
1: لأن يا ترى في موضوع التغافل أو أنك تطوف أو الطن

0: مش مثل ما نقول بالبحريني، هذه مسألة شخصية، والإنسان حسب شخصيته بيتصرف. في ناس
1: نعم
0: يقول لك أنا إذا أحد أخطأ في حقي أو صار سوء فهم ضروري أوضح، أنا صعب علي إن أنا أطوف. وفي
1: نعم
0: ناس بالعكس عندهم هذه المقدرة وهذه الحكمة، ويحاولون قد ما يقدرون يحطون أمام عينهم مقياس لهذه العلاقة، لأبعادها وصورة بعد فاطمة بعيدة المدى شنو راح يصير ما بعد هذا النقاش.
1: نعم
0: لأن في البعض ممكن يتقبل العتب ويتقبل أنك غلطته،
1: صح،
0: والبعض ممكن يقلب الطاولة عليك
1: صحيح.
0: وما يقبل وما ينتهي الموضوع على خير.
1: نعم،
0: وقتها أنت تندم على هذه العلاقة
1: بالفعل. وفي بعد نقطة نيلة لون بنذكرها، في ناس مثلا تشوفينهم أنهم يسامحون أو يعني يطنشون يمشون، بس ترى أنا يعني قارية في أحد الكتب الخاصة يعني بتنمية الذات شيء كذي، إن لازم الواحد إذا بيتغافل بعد لازم يسامح. ليش؟ لأن التغافل إذا أنت تغافلتي بدون ما أنت سامحتيهم بتتكرر أو تتراكم هاي الأخطاء مالتهم داخل نفسك.
0: أي وأنك تسامح فاطمة وأنت حاس فعلا أن هذا الشخص يمكن يعني فعلا زل،
1: صح،
0: وأخطأ وما كان قصده،
1: صح،
0: بدل من أنك يعني تعيش أنك متسامح بس داخلك وزال، ففي أقل تصرف
1: بتنفجر بعدين يصير يعني يصير أن الواحد بس يا أنه هو يتغافل يا أنه هو يسامح. لا، تخلي التغافل والتسامح مع بعض.
0: صح
1: صح،
0: ولو أن التسامح يبي له وقت. أنت يمكن اليوم طوفت شغلة لكن ظل 4-5 أيام نفسك شوية مو تمام،
1: طبيعي. أي،
0: لكن كل ما دربت نفسك أنه عشان يعني عشان صحتي
1: عشان ذاتي
0: عشان
1: وصحتي.
0: راحتي.
1: نعم
0: بالضبط، راح تخفف على نفسك. بس تي مرات أوقات فايزة بعد يمكن يكون رايها وياي في هذا،
1: ما خذنا رايها صنج،
0: أن إحنا نتغافل لأن خايفين. والله فايزة في ناس
1: فايزة ما تسامح ولا تغافل،
0: ولا ايش رايك؟ انت ما بتغافلين بمزاجك، انت خايفه شنو تسمعين؟ خايفه من البركان اللي راح يصير.
1: اي صح
0: والله، يعني مرات فاطمه لان في اشخاص في الوضع السلمي هم هجوميين وعدائيين، فما بالك لو انت حاسبتيهم.
1: اي هذه يعني بعد فئه يعني احنا ما نحب ان احنا نتواجه
0: يعني
1: معها.
0: شنو صراحة. يعني انت راح تكلمينه وجه لوجه ولا ترخشين شوي ورا الباب؟
1: انا بنخش، بخاف وبنخش.
0: انا بصك الباب على طول.
1: اذا في اتصال اعتقد من بوريم على 17-452-566. مساك الله بالخير بوريم.
2: عسى الله بالنور والكرامة
0: يا
2: فاطمة،
0: مسي
2: عليك وعلى نيلة وعلى
0: الله.
2: جميع الموجودين بالاستديو. المواضيع جميلة، الطرح جدا حلو ومتميز، ويعني خففت علينا حرارة الجو طالما ان احنا برا يعني برا في السيارة، لكن لا جدا جدا بدون مجاملة والله المواضيع جدا حلوة. والدليل اني قاعد والله يعني قاعد اغير السكيدجول، انا عندي يعني شيء لازم اسويه من 4-5 تمرين قاعد اجله بس علشان ادخل معاكم على الهواء واشارك.
0: يا بختنا والله يا بريم، نتشرف فيكم.
1: الله يسلمك، يعطيك العافيه. ايش رايك اليوم في موضوعنا عن التغافل؟ الله يسلمك.
0: أنا ما أدري ليش أحس أن بوريم عنده هذه المقدرة، أنا كذي أحس
1: عنده
0: هذه المقدرة.
2: والله ما شاء الله عليك، يعني يبتيها صح فعلا. أنا عندي هذه المقدرة طبعا، اكتسبتها طبعا مع الوقت، اكتسبتها مع تجارب الحياة المختلفة بدون ما نخوض في عمري كم، أرجوكم لحد يسألني. يعني اكتسبناها من يعني من مسيرة الحياة طبعا، تعلمنا بعض الأمور ومسيرة الحياة مدرسة طبعا. أنا بجانب الدراسة الجامعية نقول ترى بعد الحياة مدرسة،
0: صحيح.
2: الحياة جامعة أخرى ولها أبعاد ثانية مختلفة. أنا مع التغافل طبعا، لكن بشرط مهم أن الواحد يعني يكون عنده تغافل واعي، مو ضعف أو هروب أو أنه يعني يبين أنه منهزم قدام شيء. تغافل طبعا أحيانا يكون قوة، لأن يعني أنا مو كل كلمة تستحق أن أنا أرد عليهم، مو كل موقف يستحق أن أنا أوقف عنده،
0: مو كل شخص بعد
2: وحطه في، ولا كل شخص. أحسنتي. فالشخص الناضج طبعا الله إن شاء الله يعني يجعلنا من الناس الناضجين، يعرف متى يتكلم ومتى يتجاوز ومتى يغض النظر ومتى يقول أنا فاهم وعرفت اللي صار وعرفت حجم اللي صار، بس أنا اخترت أني أنا ما أقف عنده لأنه على ميزاني وعلى تقديري هذا الموضوع ما يستاهل، لأنه مو كل جاي يستاهل أن أنا أقف عنده. يعني صح. مديري في الشغل قال لي كلمة، مو كل كلمة يقولها مديري معناته أن أنا

0: مسب كرامتي او مسب، ومو كل كلمه بعد يقولها المدير انا افوتها يعني. طبعا صحيح. الكلام اللي يوصل عند الكرامه
1: مثل ما قلت هو ميزان ميزان بريم. الواحد كل ما حكم عقله عرف متى يستدعي الرد ومتى يستدعي انه يتغافل.
0: صحيح. بالضبط.
1: نعم.
0: التغافل والتنازل هما يعني تنازل عن الحقوق، والتغافل هما يعني لهم كل واحد لا موضع من الاستخدام، لا سيناريو معين، لا وقت معين.
1: صح.
0: طبعا اذا تكرر التجاوز او وصل الى الاهانه والظلم انا طبعا مطالب ان انا كشخص محترم.
1: نعم.
0: احط حدود.
1: نعم.
0: بس يعني التغافل مو انك تشوف الخطا وتسكت، طبعا اذا كان خطا يمسك وخطا متكرر، بس الافضل انك تشوفه وتقرر انه هو متى يستحق الرد.
1: صحيح. ومتى
0: يعني متى يستحق منك ردة الفعل، متى.
1: نعم.
0: يستحق منك ان انت توقف عنده وتحلله وتقعد ولا وتاخذ فيه اجراءات اذا طبعا اذا.
1: أيه.
0: هو الموضوع جلل، لكن انت اذا الموضوع مثلا واحد لف عليه في الشارع او واحد مثلا خلاص يعني انت يعني ترى ثلاثة أرباع الراحة يعني في بعض الحكماء يقولون
1: واحد لف عليه
0: ثلاثة
1: بالشارع
0: أرباع الراحة في التغافل.
1: صح. وهذه صح. واحد لف عليه بالشارع الناس إيش كثر تستنزف من طاقتها. وتأكدي أن هذا اللي لف عليك مو قاصد، لأن أكيد ما يبي يسوي حادث.
2: إيه أكيد.
1: ولا يبي يتسبب على أحد ثاني ويضطر أنه يدفع تكاليف تصليح سيارته، ففور شور هو يعني سرحان أو من باب الخطأ. ممكن استهتار أحيانا،
2: بس سرعة الرد والاندفاع من الناس مو يعني مو طبيعي تكون، خصوصا في هالمواقف
0: هي اللي تحط الواحد في المشاكل. فاطمه
1: يعني
0: سرعه انت ردت يعني الحديث ايش قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
1: صحيح.
0: يعني اسف الايه الكريمه قالت الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس رب.
1: صح.
0: العالمين بشرهم برحمه ومغفره واجر.
1: صحيح.
0: عظيم. انت لما تكتم غضبك وتكظم غيظك انت مو معناته ان انت ضعيف، ترى لا. ترى يعني ثق تماما ان انت ترى تؤجر على كل وقت انت يعني حسيت ان انت انفعلت فيه.
1: صحيح.
0: ولا احد ضرك فيه وانت.
1: صح.
0: عفوت عنه، فترى العفو جدا جميل، التسامح جميل، خليك متسامح مع نفسك ومتسامح مع الناس، بس خل عندك فرق بين التغافل والتنازل عن الحقوق.
1: نعم. والله يا بوريم دائما ما تثرينا بارائك.
2: أيوة
1: الحلوه
2: الله.
1: انت سمعتنا في حلقه زمن الطيبين بوريم ولا ما كنت معانا؟
0: مع الاسف لا.
1: كان عرفنا كم عمرك
0: طيبين.
1: لأن إحنا في هذه الحلقة عرفنا أعمار المستمعين.
2: فايزة مواليد الألفينات.
0: نايلو فاطمة بقول لكم معلومة أنا مستعملها شخصيا يعني مطبقها شخصيا على نفسي.
1: ايه؟
0: أنا مؤمن بشيء واحد وأنا قاعد أسويه. ترى أنت اللي بداخلك وروحك ونفسك وسلوكياتك مع نفسك.
1: ايه؟
0: راح تنعكس على وجهك وراح تنعكس على مظهرك الخارجي. أنت إذا حسست نفسك أن أنت ترى لا كبرت خلاص انا
1: خلاص.
0: ما اقدر اسوي ذي النشاط. أيه. انا ما اقدر خلاص انت قاعد تهدم نفسك تدريجيا. لكن
1: أيه.
0: اذا كان الموتيفيشن وال يعني والتشجيع الذاتي من داخل عندك.
1: أيوة.
0: طبعا انا لي في الكوتشنج على فكره، انا ترى ما قاعد اتكلم من بعد. فلما يكون عندك دافع ذاتي انت ان انا لا والله انا للحين لا لازلت شباب. انا لازلت اقدر اجاري اقعد مع، وعلى فكره شريحه كبيره من ربعي اصغر مني في العمر 15 سنة 20 سنة عندي يعني يتراوح من وإلى، ولكن ترى أنا اللي بداخلي راح ينعكس على وجهي يعني بالمختصر. فأنا الحمد لله من يشوفني يقول لي أنت أظهر من شكل يعني شكلك أظهر من عمرك. اللهم لك الحمد دائما.
1: والله يا بريم أنت حين اقترحت علينا خوش موضوع، إحنا لازم نفتح هذا الموضوع. إيش قد أفكارك ومعتقداتك وحتى ممارساتك اليومية وهذا الروتين
2: تحدد سنك
1: بالضبط. إيه
2: والله.
1: تقول لنا كم عمرك
0: طبيعي.
2: والشباب على قولاتهم شباب القلب.
1: إيه
2: قاعد أرقع حق روحي.
0: جدا
1: توت شباب
0: جدا. الله يحفظكم.
1: شكرا لك يا بريم. شكرا.
0: وإذا صار هذه يعني أوعدكم أن أكون موجود في حلقة زمن الطيبين.
1: احنا نوصي فايزة إن شاء الله هي حين معانا يوم هذه الحلقة هي تتصل فيك وتقول لك ترى هذا الموضوع.
0: أتشرف فيكم وما قصرت. وعلى
1: شكرا لك يا بوري
0: على يعني نشاطكم وعلى ما تطرحون لنا، وشكرا جزيلا. يعطيكم الصحة والعافية.
1: حياك
0: الله. يحفظكم.
1: السلام. يعني بوريم دائما في كلامه تلمسين بعض الملاحظات او بعض الهنتس كذي في الموضوع.
2: أيوة.
1: اللي تبين تتكلمين.
2: أيوة.
1: فيها.
2: أيوة.
1: وعشان كذي انا على طول قلت لك احتاج قلم. عطيني قلم.
2: انا اعطيتك ترى قلم مي.
1: اي وتنازلتي عنك.
2: تنازلت ويعني مشيتها لك.
1: إلا تنازل
2: مرة ثانية على تعيدينها.
1: إلا تنازل، لأن قبل شوي بوريم يقول التغافل والتنازل.

0: تنازل
1: تنازل.
0: ايش قد خيط يعني رفيع بين الاثنين. صحيح. نعم. فاطمة، ايش قد انت تغافلك عن مسألة ما ممكن يكون عادي، ومن جانب ثاني اذا جيت تتغافل عن موضوع اخر ممكن تكون تنازلت عن حقوق عدة.
1: صحيح.
0: يعني احنا خلنا نكون اقرب للموضوع، اذا بنتكلم عن مكان العمل، احيانا التغافل عن شغلة معينة وانك ما تقول ليش صار معي كذي، ما تطرح هذا السؤال مثلا على مسؤولك او على رئيسك المباشر او على مديرك، يخليك يمكن تخسر حقوقك لخمس سنوات قدام لأنك في هذا الظرف وفي هذا الموقف.
1: أيوة.
0: ما تكلمت. فالمفترض فعلا أن الواحد يكون منتبه ومركز.
1: صحيح.
0: وعنده هذا الميزان.
1: نعم.
0: اللي قال عنه أبو ريم، عندك ميزان أنت توزن فيه الأمور، متى ضروري أتكلم
1: ومتى يعني صحيح مو على كل شيء أوقف. صحيح. أعتقد في بعد نأخذ آخر اتصال. آخر اتصال على 1-7-4.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا يا هلا.
2: هلا والله. هلا بكم. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير.
1: من معنا نتعرف عليك؟
2: أم خالد.
1: حياة الله أم خالد، شلونك؟
0: أم خالد ما عرفتيها؟ خلاص أم خالد أنا عرفت صوتها.
1: عرفتي صوتها؟
2: عرفتي صوتي خلاص؟
0: عرفت صوتك يا أم خالد. شلونك أم خالد؟ شلون صحة؟
2: بخير، عساك بخير. دوم إن شاء الله بخير. إن شاء الله.
0: يا رب دوم.
1: قولي لنا.
2: سلمك. التقافل أنا يعني كنت أتمنى أني كنت أعرفه من زمان، بس الحين صرت أطبقه. قبل كنت أقول لا لا لا لا، لازم أرد، لازم أقول لهم أن ترى انتقلت، يعني عرفتي شلون؟ الحين وصلت لعمر، طبعا إحنا زمن الطيبين مثل ما توابوا. زين، إحنا الزمن اللي عرفنا حق روحنا متأخرة أحس. فالحين صرت لا. أوكي. سوات يعني ان هذه يعني قال كذي، اما طبعا يعني ما يخص الاشياء اللي تخص الكرامه، طبعا هذا شيء ثاني.
0: صح.
2: بس انا يعني الاشياء العاديه اللي تمشي هذه، اتصلت فيه ما رد علي، شاف المسج، في ناس قاعده تاثر حتى فيهم هذه الامور.
0: نعم نعم.
2: خلاص
0: اللي ممكن يعني يمر خليه يمر.
1: شريتي راحتك. راحتك النفسيه
2: والله راحتك.
1: الواحد اول شيء يفكر فيه نفسه، يعني خصوصا في هالمسائل لازم أسأل نفسي أنا حين إذا ما تغافلت، مو بأنا اللي بحرق أعصابي، مو بأنا بروح بواجه.
2: أنا صدق لو أفكر قبل كنت أقول بيني وبين نفسي الحين أنا ليش كنت يعني وايد ذبح روحي في الشغل.
1: صحيح.
2: في ذي في أمور
1: ثانية على حساب صحتك. نعم نعم.
2: إيه كان على حساب صحتك، على حساب صحتي.
0: ومرات تحسين يعني أم خالد حتى أن يا ريت لو يرجع الوقت تردين تلمين هذا الجهد والطاقة.
1: صحيح.
0: يعني إيه فعلا والله. فعلا إيه طاقة صحيح. طاقة الواحد يخسر.
2: إيه إيه طاقتي يعني طاقتي راحت. نعم. وأنا أحس روحي أن أنا قاعدة أركب علشان أثبت حق الكل أن هذه أم خالد اللي ما يطلع منها ولا غلط.
1: صحيح.
2: كل إنسان يقلط،
1: كل إنسان
2: وكل إنسان اللي قدامش بعد يقلط، ولازم شي يسمونه أنت تمشي له.
0: صحيح. بس حلو أم خالد أنك قلتي في بداية المكالمة أنا تعلمته. وإحنا هذا اللي قلناه، هي ثقافة يعني.
1: صحيح.
0: قابلة للتعلم، للتغيير، للتطوير. يعني حتى اليوم الواحد،
1: لأن في ناس بعدنا يعني يمشون على الشيء بس ما يحاولون يغيرون فيه حتى إذا عرفوا أنه هو.
0: وفي ناس عندهم عند فاطمة لا يمكن يكتسب ثقافة جديدة، هو يحب يكون على ما هو عليه بأخطاء.
1: حتى إذا نعم، حتى إذا تأخرتي يا أم خالد، بس أنت يعني في مقولة تقول أن تصل يعني متأخر
0: متأخرا خيرا من أن لا تصل.
2: خلاص. والله هذه أحسن شيء الواحد لازم يمشي عليها.
1: نعم.
2: إنه يتعلم من أغلاطه.
1: نعم. شكرا جزيلا لك، أسعدتينا بمحادثتك.
2: يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك حبيبتي. شكرا.
2: يسلمك عمري. مع السلامة.
0: أن تصل أو أن تأتي
1: متأخرا خير من أن لا تأتي أو أن لا تصل.
0: أن لا تصل.
1: نعم.
0: صح.
1: نعم.
0: خلي بعدين بنبحث. نعم. لأن أنا قلت تأتي وأنت قلتي تصل. والفايز فايزة تفوزة. فايزة تعطي هدية. شرايت فايزة جاهزة. ألوان فايزة مستعجلة تبي تختم. يلا روحي ألوان.
3: ألوان ألوان ألوان.
1: اليوم مستمعين فقرة ألوان اخترناها لكم مقتطفات من كتاب بعنوان مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. هو كتاب جدا جميل للمؤلف ابن حزم الأندلسي، طبعا هو يعتبر من الكتب العربية التراثية. يقول فيه عن فن

0: التغافل، شو يقول نيلة؟
1: يقول إن ثقافة التغافل أو فن التغافل مو عجز أبداً، هو قرار واعي بترك التدقيق لئلا تحترق النفس بالغل والحسد. يقسم ابن حزم التغافل هنا إلى مرتبتين، يقول لما يواجهك شخص فإن التغافل عنه وإظهار عدم السماع التقاضي، يعني بمعنى التغاضي عنه، هو قمة العقل. كظم الغيظ، هذا اللي قال عنه بوريم قبل شوي، مش قد الإنسان يؤجر عليه، هو التغافل عند القدرة على الرد، وهو الذي يورث السكينة والطمأنينة في القلب.
0: نعم، أيضا وضع ابن حزم خيط رفيع بين صفتين هما التغافل المحمود والمذموم. المحمود مستمعينا أن أنت تكون ذكي وفطن ومدرك للإساءة لكنك تطوي عليها، أي بمعنى تتجاهلها تكرما وحرصا على المصلحة. أما المذموم أن أنت تكون بليد، ما تدري شنو اللي يدور حولك، فيقومون الناس يستغلونك وتهضم حقوقك.
1: خلاصة الفكرة في هذا الكتاب ماذا يقول ابن حزم؟ التغافل هو ذكاء اجتماعي وصيانة نفسية، هو وسيلة لحفظ الطاقة الفكرية والقلبية، وبدونه تتحول حياة الإنسان إلى جحيم من الصراعات اللامتناهية مع الذات ومع الآخرين. وهذا الجهد اللي إحنا ما نحب أحد يبذله. نتمنى لكم إن شاء الله دائما علاقات صحية بعيدة عن أي ضغط نفسي اضطرنا أن احنا نواجه ولا نستنزف أعصابنا أو نطلع حتى من عاداتنا وسلوكياتنا المعتادة ومن هدوءنا ومن القالب اللي احنا نحب نكون عليه. كل ما كانت العلاقة صحية كل ما أنت أكيد بديت تتخلص من هذا، لأن هي منقصات وتحصل في العلاقات،
0: تحصل لأن هذه هي طبيعة العلاقات،
1: تستخدم هذه الأداة.
0: صحيح، الله يبعد عنا وعنكم مستمعينا الخلافات، وتكون علاقاتكم الإنسانية دائما تغشاها المحبة والتفاهم والتسامح في كل الأمور
1: إن شاء الله. أكيد وصلنا
0: للختام،
1: وصلنا للختام، والحلقة اليوم يعني كانت سريعة فعلا بهذا الموضوع الجميل. نبعث لكم أجمل تحية منا من خلف المايك الزميلة فاطمة محمد، تحياتي نيلة رويعي، الإخراج تحييكم المبدعة فايزة عبدون. نلقاكم باكر حلقة جديدة، موضوع جديد، في أمان الله.
0: نعم.

0: أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: خيل اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

البحرين مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة، لو ما

0: Show.
1: أبشر يا موطن الحب يا بدر السما العالي، الحي يحيك والميت يزيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيم ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي،

0: حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.